وشرك لامبو في نشام فطن فهير إيفي ريار وصقور أمار وشي قولت كثيرا بريدا يا روبار يا بونيزيش كيم للأرو الرماري شهولك أرنيك كي هولت أطايك az apacs lány reszketve félve sejti már a bajt, ha nem lesz pénz, az apacs mit fog szólni majd?

شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندوروا لكم الضو ونعبروا لكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة. نوعدكم إن شاء الله راه يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش